بعد فمن سلك طريقي يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن دعا إلى هدى كان له

ثم قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الحمد لله وشكر لله kadalo ni me panasay nan niya falahirang itanda asu

العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي

ليلة نسل قوم على محمد ملك الناس لك الناس سبحانه وتعالى مقوم الله أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي صلي وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله
0: استغفر الله
1: الذي لا
0: استغفر الله
1: الذي لا
0: استغفر الله
1: الذي لا
0: لا

له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير

من النار. قل بسم الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله رب العالمين.

على كل آله وفي كل آله من نعمة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لكم السلطان. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم.